خاطر واتش دود برو سخا فورم بودش خادة مارت موسو وكينا طاخة سامن انت ريخ نبقى شلابن وبدا خرونت ما فشخانك برو تموسو برو فشخانك موسو تسوخان يسخ يومز فاتح